0: لا شوف مرور نفسك.
1: Everyone, CNRC 1, 101. All the guys you can enter also.